0: Welcome to Syria.
1: الأضخم والأكبر بالعالم والحائز على شهادة جينيس للأرقام القياسية. مطعم بواب دمشق، العراقة والأصالة.

التحديث الكبير لمجمع دمشق الثقافي والسياحي وإحداث صالتي سينما سيتي، المهندس نادر أتاسي يقدم فيلم سيلينا عن مسرحية هالة والملك للأخوين رحباني، كما يعرض في صالات سينما حمص وحلب وديدمان بحلب وسينما الكندي باللاذقية اعتبارا من الخميس 16/4.